0: ليك يا ماما
1: خليك بروح لبدرا
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: جاي بري فايدر تكون كيو
0: ليك زمان ليك زمان ليك يا ماما
1: قبل انت ليك يا مش لازم ماركت نبي ده انا سمش ما ده استكت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش انت اكت كوميكرا ما كان اكت كوميكرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann.